0: pensar.
1: RTP Mundo.
2: مظهر أنا بظن لا صحيحة ولا خاطئة لعلمك ولعلم المستمعين.
3: هذا بلغ.
2: أيوه شكرا.
3: صح السبب.

0: ظهرني مظنة لا صحيحة ولا خاطئة لعلمك ولعلم المستمعين.
1: أنا
2: وكذلك لوحة لرسام شهير تحمل عنوان حقول الزيتون. المطلوب منك صاحب هذه اللوحة ومن بين هذه الأسماء أذكر غويا، فان غوغ، راسين، رونوار، فيلاسكيز وغوغا.